0: يس قدام تعجبكم تحموا شوي دينا فوق مع التربكة لحظة لا لسه عدد أكثر فوليوم خلينا نستحمى شوي هلا مع التربكة إدي
1: والبقى روح باشي

0: تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا
1: بس حتى جيوش العالم
2: Radio y gracias en su tenor.